0: الكبد. خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرفع على وجه الميل.
1: Arratsalde on danoi, txapa irratiko sintonian zarela, 87.gei FM, internet bidez, www.txapairratia.org. Astelena da, 2006ko ustaiako gehi, eta gu hemen gari ondio resistitzen, denboraldiko azkenengo irratsaioak.